CBC وكيف تطمي في بالليل وبن خوش عنه خاكش عوجر نتو على وغطا غطا كينغ بخطا تاكو غلانو نبو ميقولو تشيو بي ما تمر